0: تم كلاس تم كفاف هي
1: ريفاميسي في تورانا تزاكن فوكا تسميتي من نارني في الهرم بي زي تنتونا باس في الهرم بي أراد تتابع نروني فوهي تسنيتي في تورانا روتي فتوكني على نريتاني نامل فلتولا رافو نيدن تندالبين فوكا أما نالي المارتي ثانيتي تكون فنير تيرتي نروتا من زي

0: كلها ستم كفافي.
1: نفي تندانا في رنين ثانيا ميلا في أمانا ميلا عاد ميلا في إيزان أرزاي ما تنغني أنتوكو أما مولا فلان تنورا مابيفان تنورا يتونا في رنين رابيتس رافاكا بيتس أوكي نارو تفو فيتك أوكي نارو تلالوف نيل فميلا ميوما نيناريو ميلا ميوفا نيناريو أرلينا نينا ميلا ساي ناريو وتنفسا إنا نتونا روتيو أما نوبان تفي رنين تي Saye nareo mandray andraikt. Mitruwe nareo mfandaisan andraikt. Aza me tsara zara nyul. Namdesaka fivavan. Namdesaka fiavin. Namdesaka antuku politike marusa miafa. Faye nareo antupu nrapitsu Madagasikar.
0: Shota tumkula, shota tumkuvavi.

0: كلاص تم كفاف هي
1: نيفان سيتام زونا فوم باريت مولانا زون سان تينين نام بريستا أفتي مينيستير زي أتسونيش مكاراكار زي تونغانيم لابان تانان زي نام فارير وي راتم بريستا ناريو مكاتي تشماسو نيو ناريو تينين نيش تشرارا ينينا زان نيفان سيرا فامياس فول ديمانا تشرواريف ميوتو ناندالا نينو إزيان مياتشوني أتيتي أيزا سان فاندايشا ناندايشا مسيريشا ريتشوريو Rione mamir la fate managa na nian na wana zoti suni stutiftona famiza tinsumuzo mazmaufa zavata tina ya mbario zane sofira si resofira taul zero a misfade manzana kanzera ya afku tina zavata mbati takina zante mbati reva na mumba nae be aiza waiza lefa na pina nae eva tap eva tusem confinement zo a panif sembola tsana rayan de is Tembatu kan ceriwa nak kayak san mumba, nabe aisa, aisa semambil madem manzana, nenaya, nuan nan ruan tetap nan ruan, nuan narapicu tetap nan narapicu.

0: تم كلاس تم كفاف هي
1: اي بيريني نوندرسان الوم باولا فاترفا نا فيتاج نا فيتابي ارتس نانغالاش نا فافت فيتياج تامني كتاب مبولا بانزاكان اري تشينفارتو تانراجا جا ناكني تانكولو نشاشني ماميرن تانكولو وانكولو ماكانتان مالاغاش امي ديمكولو وايسيكتي جا مانغاتاكني ايلزي بارس تشيش نانامبيا تامزان فتون جان نا إيرياز نا سينديكايو نا بارتي بوليتيكيو نا أولسور زوفو بوبيزم تينوي أنكتانا تاكينا نيل زيبارس إفا تستارالور كان إفا إلا بيزي تسنا ينو تسنا ريا أنا كري بان تينوي أندوان بين رتيرك نانكتاك جايوي وسي عنديان زون دو بي دي ميليتاريزي دي نوكلياريزي تسيش نانام فتام زان فتون زان كا Raha hitanisany zava-bita teto alilefitra ny androtsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany CEG isaky ny firaisana 1250 zany SFF zany 11000 1250 isaky ny firaisana CEG lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any Fianarantsoa École normale niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, mon Vokafa, Gamba, Amzo, en 4 comme Fifdian Anzo, Zalo de Miad Mich, Batsis, Fifdian Anu, Zo, Zati Tira 12, Wan Firenenu, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangataka misy amin'ny talao amin'ny panao politika rehetra ty tanindrazana rehetra besaka ny fitaovam-piadina mandeha ireny ampiasain-dalo ireny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korony tsinany noatra ny loviantsahony izy io jereposy ny ohatra ny ampondra mahita vato inonotao andaniana volana efa eo tsy hitako izay zavatra vita inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenany inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no hoela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndeontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity fireneny ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity fireneny ity fa ny madagasikara sy mandohalika madagasikara sy malagasy ny traka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy